0: بشهر من 4 نانوق اف ام هنا ميجا هيرتز.
1: نو موتيل السمكي لما ساعود
2: اتعشين قلنا ميو اللي بأخفر غني تيمي مغسوق نو يقلعلوني سقني لغتسلوني ولو كنت قلن إلوانيك ونو أميلو سيسامانيك يسانة تنغاقبوك أنو غاوان ناقسي كونتي مميتغي سيسامتو غانو تسوكسو سغاقتسا
1: بأو سكن فنوك
2: من داتن سيادة يولي إفولي تيمي سكوت وارم سول dagtemperatur på plus 9 grader og nattemperatur på plus 5 grader. Vinden vil komme fra nord med vindstød op til 4 meter per sekund.

هلفم سيكون نزت تصنع بقود ليونو هلفم سمس تصنع الوان شاي نوشكا بي هير هلفم سمس رين نوستالكي